عيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك مرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون